Mlaka Meltios Cachabana, Ocasaca, La Voz de Atitlán, Zahabraca Urshin Calumlaca Tarif, Cas Meltios Sahar, Jabal Caslimal, Casnia Ah, Mlaca Ruchli of Shankahiga Kamik, Halan Kiarif, Halan Kahochok con Hilal, porque Anenkbi, Jabraik, Bashochter, Hilal Ishim, Ishkabara, Tmakuachka, Rutkuan, Tavish per Mahon. شالتا اوتس كون غانتر تشو قاري ايخ شكاتنر كون غارو جليف ما هو شالت بوم شرو يان تشبام قتنامت كارا شبان تنهيلال قتنامت تتنرا بوس تشقا تشتاق ينكي كاينا لقلق كا وهي شيم كارا تشقا ما هو تشقا بارن كي كوبا تتنرا كارا شبان برمشرو يان تخرا تتاقي تشاخ نهيلال كان هيلال اتشناقاتيخ ما هو نقني ارشين اتاقنا يا اخ ما هو نقي تشقا اني نبان خا للاخ يانيم نبان كا للاقحتا ديوس إيها كرار ما أكامي قس قملتي وشيخ كي وشيخيك شبو كبرن باكات تقاخاب قوا مكت كرا مكت كرا أشخلقون أور كي أور مكت كرا نبانشين تواقشين كابيخ كرا قياريخ وقلوم لخون هلال وقل كا بالخي أكبل تقابتش نخكاشابونا نخكن بيتسيخ كرا أكبل تقا كاميك ملتي وشكا تشوان نقاب كاشاخ تسان حبرك عرو كابقيخ شنكا سماخ مارتس أخكوبا كاميك ونحك إيك أرخل بلقى إيك سبتمبر. كي كنتي ما لبين نحكاشاكا بيشن كالوملحكا قياء كيبنونكا أختيخاشن كاقتنامت سانتياغو أتيتلان.

Unos minutos se acaba de igual sin cada hijo lo blasca el tío es cachaba jornada de Maya Kekchi Abracas Man San Pedro La Laguna Caracan ventaja Shenrika Chuac 23 y 24 de septiembre Shenrika Kabij Pachacan Kike Ocachpamka Salón Panulajay Colca a 50 metros Batsakova gasolinera La Laguna Hachel Kikanazka Shenrika viernes 25 de septiembre Colbaljara Hotel Nakbe Atitlán Colca en Avenida Santander San Zona 2 Panajachel Santiago Atitlán Kikanazka Shenrika sábado 26 y domingo 27 de septiembre Colbaljika Haraka Hotel Tioshabaj Colca Tzangyo Jornada de Maya Kekchi, ventaja Jabreca Sman. Bishik Nuyaka José María, Jabreca Chalal, Nuyaka Bishik Zakatnamet, Santiago Atitlán, Jaka Shenrika South, 19 de septiembre, Takcha A, Shkapsa Puna Rmot, Chuchika Junka Haj Puna, Jaka Kasanchimsa, Juniko Rmoto, Chuchika Puna Celular Javier y ات ماهون تش سيلولار ابركا رو امپوناش بنتو خبر اچناق رو امپونا بسک اور چوت لخکا مويسس ماگويون ماسکا او تخير وچ لو خمانو کرن بيسترا ابركا چلال تس شيستك با پونا اي شي پتي كه شت نيت خا شي الخم بيين بتا اش كل كا هونكا خاش كل كامرا چوتي اش سي تتا كچ پام شي خير كيلا وش كي سي كيلا پر خبرچ كي بچي ابرو نخت قا مهور خوال بل اور خوال استراق ابو خوال شيك ما هو شو تصدق قاش كامل تشوت بنبيها قس كونغانغر كاتسيل تاع خبرك سيلولار كولور كا اق كران بي خبرك اختلاف مش نبهم بور ني ميلو خبرك سيلولار كات سكين كات بام كاس قبل خرا 49 92

0: kaskatsa bana kasaka popur karakarubika ihokova kamik kolkatspamka belgia akbal nakin bika tsiha kabal tskhara ikarang kasaka kamikretspamka tsakhbal tspam habraka programacion na kasaka tsakhabraka uber
1: أقبل رخال بين برسقريك شقا تقن قاق إيخ بوخكن رئيل شقا إخكوم رخال بين كشون رئيل رشين بلون رئيل شقا كولاخ خبرق إيخ رقيهوه كوتون رئيل رشين سقلق بيه كاك لختق بلون رئيل كشون رئيل رشين كسليمات شقا أتيل خبرق إيخ رقيهوه كوتون سقلق بيه چن يتخا كاك لختق چنق شقا چن قاك أش قبانيك چن قابل ربيال چن قلساخ چوسق نقيو تنلا شقا چن قصر ملون تقتيخ خبرق إيخ نكوتو شاچ مهون نكوتا أقتا چن قابل خون أتلق سماخ

0: Es en la hora 18:59 minutos.
1: ترى خبال كاستيمال شتو يا كاستيمال كم لب كبين شنقيه كا شواق تختر لا وقتي ورشن كات أقيه شنقيه كا كميك ملتيوس شوا كرن بكنا أسوان فلاس شوا شنقيه كا شواق نبي بيتك تختر لا وقتي ور ملتيوس كا شوا

خبر شناقف سلام شنتغنان بنصان لبين خبر برنامج مانيسيندو كون كريستو على mismo tiempo كان كهون كشاخ ما كاتي كيس سرشينكا بوباليون شبوم كبرانكا اميانتيا بوبال خبر ميركوليس 23 خبر خبر كايك سبتمبر شي خبر خنا 2023

0: que ya la acabaron.
1: Kalash from Hunch Tnamit Ruby Tsanchach. Kol Hunch Ach Smahma Rilach Achar Ruby Rilach Agukesh. Kol Hunch Shinaka Shtila La Hunch Trvash Shbalila Shbi Kanat Rilach Rishkayi.
2: You are stunned wash with Kayi. Ah, Kasarila Inchimbat Ah, Poknema Shermak Kaspokin Tahasiki Tavishkayi. Kambana chikambana. Kaura chuma kambawa. Ok ekter koon. Knistana. Hara o. Mish anchik. Nisitlana shkajil. Hura chichek.
1: Hari lah shkajil. Shkulbari lah chichil shbih.
3: Uf kaga gige hukhi. Lach anka o ak kafla. Wih anchik. Kak omfla hukhi. Kahumkri kaya hum ok. Ngakak kuak.
1: Kara shubang harila hachash bab tahyo. Takshipona, shkasah chitruyal, shomohrih samahsan asruon. Takshkosa, shumsah chikri, shuchuk pahunch ok, takshirpona pchay, kavrash bihsarila rishkayil.
2: Shinola rila fishkayil, manchat kok ach, shinola, shinkam pahunch itka ok, anchtak shinchat. جواقش تتكلا النق تانيم
1: خاري لشق شكل باري لخرج خيل كبرش بيخ
3: بس كاري لخرج خيل سنساق نقاق اوق جواق
1: بروكاب ايخ خاري لحشق اسكي روكوش رتقين جخارا ايخ انساق روكوق مهون بطب سماخ تقخاري لخر اشاق شموخر بوسيك اوق ان شيبيخ ري شوراق روشي كابرش بيخ
3: لدخ بتخيل لدخ بتخيل أكوي نخ أوق دباك موافاي لدخ بتخيل نخ أوق دباك
1: هاري لهاتشا شكاش لا سري لرشقايل خبرا
2: نخ شابا ري لخ بشقايل نخ شابا ندر قلاتي نخ شابا هاق أوق
1: هاري لخي شاق شكل بار ري لخ رتخيل شبيخ كابرتسيخ
3: أنتق بوك رشلاق أوقك مون بطل يلاخ بيتخيل شخني يشلاق يبام تشكوب تبيخ تاخ
1: خاري لها تشا شكل با ريلاخ رشقاييل كراب رشبيخ
2: نكشو با ريلاق أوق رأي نكشو با نكتخ كورا كمبينا انتق رشلاق يبام تشكوب كورقان نكشو با نغراب شقاييل
1: خاري لها تشا قاسي تزيل شونا Rumakra, shbab tayo, kenoj he ok, kaske shupus, nkarrb nuan hilal, mahon ustharak ok, npukr shlar pam. Kagara, shochob ha rilahacha.
2: Mal ish, petri wala haf chibi. Tba taksanan, muni yuas chik nusib. Mahon chik, nkash chik hunsib, ruk in ha haf. Kink amil na hun chik no ok. ني اكن تراخو ناس مخمرش نخاف حراترو كم بنا
1: كراشو بانخا ريلاخ اكوكيش شيرسي باخون اوق تا ريلاخاترو خون اخس مخمرش نخاف نبيش اترب كشلنسيخ باير تاكشي بو ناروكين ريلاخاترو خا ريلاخاتشا شبي خبرتسيخ
2: اتكولا اترو اتكولا شمبينا قاوكينا نكموان باخون تتسيب Habrá un ok, kinya kinya chava. Está natah la baja chvi. Está natah la baja sin tikon.
1: Hatro, smakma ahaf, smiltiushi harasib. Nkarash bachka, kanaj hum pusbel, no pus hara ok. Nakna bahotra, takshu pus hara ok, anshutsat, annoh nakhe itziel takachnakchpam hara ok. Rumakra, shpetr yival, tzrih rilach agogesh, khavrat zih shbih.
4: Natsirka, napman khavrtsan niyem chwa.
1: Kha rilach agogesh, shkulba atro khavrat zih shbih.
2: Tzan niyem ta kumban chwa yilach atro, mishna chob ta tzan niyem kumban chwa makhon, shkik shin chob nan, mishpetr yival ahav chwih, makhon yi yuwan tanu seb, Rumah akrab ini pak, kau nafsi intet haran terkonek muapa. Kalau nuancin hilang, kau sih apa ini? Kas cetwis kajin si biarri rumah, kalau nuancin hilang.
1: Kagara, khatro sih khawrat sih.
4: Nak runch kop rival coba. Nawaho nafkir, nak cikop, tapi naga, kau kok sri khawuliev. Tiaka, cetruci, kag cera, ntayata, cakpen. Schrik tip naga hun ters enska.
1: Khatro, harahunacha, machwavieta. Tjusnara kohet sich, makstranu bansra. Harila hakoke shikaha prva, shbalila. Shiraktorich, rtechkon, tahunkok. Shuyaka hun ruchi, chka, zra chihai, shuyahun ters enska. Nbichtig, hun cruz, shka shiksach. Kcha. Nvokvota shkibuka hunt chkopun bechatra amol. Shnvokvota shkipuna rukin rilak ruliaf akukesh. Takshutok tuan chikri ruliaf shbih kaharuyuan.
3: Tasha tuan chikri ruliaf ae. Shinyami kala. Kinok na chpam ka ruliaf. Tit kamala huo. Tash tit dagan mag. Krimnak na pam chpam ka o. Kinok na kinono mech puas. Kinok na.
1: Gara shu mangara amol, shsuti khrit srikh kok. Mahona bar no kwa. Tak shu tsu kola khun chi khai, a bar tra kokwa khun tras inshka, kabrash bi kha amol.
3: Atna kal khai. Lantak akhri, tka tak ne ki ru ka. Tak mani ik tkar kha ko yu ang tsra. Tak tkar mani ik tkar kha.
1: Tak shi pona rukin khara tras inshka. Shu chap khba. Gara shu ban Shchapa hun roqa kha amol. Rumak roqwel shka. Rumak ra shurak ruchi amol. Shbih.
3: Okay. Sampinuqa. Sampih bat. Rumako da sampih daki ka chukka chava.
1: Kha amol. Shuyachi kun ka atra tras in shka. Chka shchap chik. Kha gara shbih chik.
3: Tentak jike roqa shachapai. Sampih. Sampai si mencawa, kita sampai lagi ya cuma kencawa, hatu menatrat.
1: Khamul, suya cikunakan. Cka, cakap cikirha, kagara, sbih cikhik.
3: Entah cikir lo kasan cum, cka kumkan. Makota ni mati cikat, sampai.
1: Kara subang kara amul, kan huna acuah subar rukin cka. Terasi cikakan wa. Kunlek, trash kewa cuci tiap. Tak resakrik, si pona harilah aku kes, si pona percinuah. Tak si pona harilah aja, syuk ampahara terus inshka, rukin atro, uskaran riktu, cikop acnakt alionarshin. Tak si pona rukin atro, khawratzih shbih tra.
2: Atkala, mencuci anak wah ah, cistampa. Nyesh nak asin ba pencinua, sini belap khawaratiko. Tistampa, kalau cuma terus inchka, luat tistampa lanik mampa.
1: Khatro, skulba.
4: Le, hakal kha cikop, atrutiluan. Tik mapka, kayan ka huruk isbal ruach. Uskara mahon nubmashta lublo.
1: Hari lah kagukesh, skasha.
2: Nakun kapan tara atro, nakun kapan tara.
1: خاطرو شكل با
4: نخبيك ميخ قشم روقا رقان خاك اخوخ نخابوش قا قاتك بكبر قواي نقاياك اخونجيج بقا تاك كيك كيك تشيك نقنب تريخا امول
1: شيما خارا امول يا اكوكي شكنا ترو شكي مخريخ بوشيك قا خامول شكاشاخ نهلال نوتسو مختناخر بوشيك قا Hagara shomo khartubik.
3: Isua ismoate. Smarta musika. Rebeta khuchat chubi. Pakhti magarasti solvi. Isua taste benai. Khasu.
1: Takram horchubik khamul. Naqnu banu solhilari. Shkaish buna pritslimal. Shutsu buna khunnim. Kenneknekla khutif. Nikma ya nbena. خاغرا خامل سيخونا كشبيخ ديف شكول با
0: نق نق شابن نق شابن تاجاتي سمون نالك عبي شابن اي قزادات يسو
1: خا عمول شبيخ
3: ما خونا خميل بدو اتاز شخيك التاقن جوغانا ايكاي كنتي لاي كاخو كي تاقن جوغان كاي لك مالكي ياتوكو شادان شمال لبدا اوكي كمت كي تاقن غيلا
1: خاو تيف قاسش بابارش كين تاقش كاشار كبال عش نغا انر بامر خا كخاق راش باتش كي خامل شبيخ
3: مات وطيف بدا باقو غرا كد كخيك كناس كد كخيك كناس عطاس بو كد كدم بو كير كبال قاتش بام اوت ساتش كد كيك بكشيفات اوت كد كيك كناس
1: خاو تيف شكول با
0: ناتشكيلا ووز ناتشكيلا ساني بوك نشيبي اخوي ناتشكيلات
1: خامل قاسيخ قالش بوچيخ اوتيف كراش كيبانش كيكشكي خا اوتيف شكي كاناب بركولي بال امول داخ كيخ كيخ كيخ تشك ريخ تشاج يوم بقاق كماك خيا ريلاخ اكوكي اشتقا اترو داخ شكي تزو مخاشتا امول كولا ابارتا شمونكم واق خياش كبير
4: ان بن باوقا تشكوباين بن باوقا مير تتكول قيونكنا كاميك قسنم بوكنم كوتشيك
1: خاتش توتيف اش تصانيم بنون كنسرا ما هون شا كنتر واي شخيك شنا باخيتش ايج تصريخ قس كتن كتن تشيج شنا باتصريخ شن هلال خاتش توتيف قس شرقيتش تروتشي خاغرا سابيسيلا كاستشيش تشيشن بينا خاغرا شو تشوب تشي خا اوتيف
3: اصدني امك اصدني امك سيبن خا تشو خمون جو اجني امك سيبن خا مول جو قصر بقني لي قصر بقني لبقان قصر بقني لنقا كم بان اخقار كن كون نوغ نخا تشو خمون ويش تنمل ويش تنمل شتو تصمبا شتو تصمبا نشتن بانزر
1: خا اوتيف قاس نبوق نهت ترواتش قاس نشيك ماين بينا روماك زوخكيك شبانا ترا كخاقرا نبينا إخقال شوويل أمول ربجتين ربجتين ريج وشيخون رنم لخا باخ قاس نتساقا ناتسو رخا كخاقرا خاوتيف شبيخ
3: أبيو قد قوتت أنا رجت نويل كمي قرخة تنصبع شنانجابا مير أرغيش ناتي لك نشخان شابنجوا نشخان شابنجوا
1: خامل شكول با
3: إيشو لك بابا خوطر جيوة فافت قس خب كنان بابا خيي تنج بوانا را شرخاي سترون صاحبا تتابت جيوة خد صاحباي بولي غريكا تقال بولي غرينو تليف تقنا ما خوت شي وقت كتخوفي خطوخي خطوخي تبول مو بابا خواي كيوم خريك ما كي كوم خلنا ولي بليو غيون غينا كتخوالا كتخوالا خطوخيت
1: خاو تيف قاس شلي ماخ لو تيخ أمول قاسان لاق شلو اكتشيك تشوشي نملخ باخ خاقارا خا أمول عش تصانيام شو بان كنشخيك ترا اوتيف شباليلا الناق تاقشقا هاقيخ خا اوتيف قاس شكوصا تشوشي اباخ كخاقارا شو تشاب تشكخيك
0: قاس غوشين كوصا قاس غوشين كوصا اش ما خو بينا تخامول اش تصانيام شو بان شو قلاخ تصانيام شو عن تقيق خامول شو يسو كزا بيخا اباخ ساق قنكار ساق قنلو تليف ساق قرا اكنانغا اشين كوزا نسان اخيشين كوزا
1: خوتيف اخقال اخقال ساق بيخ كان اخرا باخ اش ما خوش ساقتا خاقرا شو چوب قخا
0: لا اي Ksachula hamur. Asaniam robnong chikrikchua. Antu tahan hamur. Vistemvet. Stut sampanas timbantra.
1: Hautif. Shamok chikr kunshik amul tahayis. Prukabrik. Shuvel. Shutsupuna. Kola pervahvi tulul. Hat tutiv. Kavrashbi punzra. Ha amul.
0: Amul. Amul. كتقاق بلق وخني لك ميجوا كميك كمي غينا تيدوك جيكاي كمي غينا تيدوك جيكاميك أرخا شرلاقي خوشين كميك اللق كتقلوق بلق وخني لك يقوشا جوا
1: خامل شكل با
3: كسا تاتاي أطاق جوك مباخو كسكانا خسكي كينا دولول كسما فيهي مخبوص ابنا جاك دولول
1: هاوتيف شكلبا
0: قتيب نبيق الله ابتيع بكوشين ابتيع بكوشين نبيت عقيبة وتعبيرو ينو ليف كولا وتكرا ما خو وقت اختا
3: وتتاش وتتاش وسكي غمامونا بس خطو لوش هيك تاكتا مالين زبصان بوليف وزنجفات هيك غمامونا بودك بنا قول وتكرا شي تيخا جيدا كي تاقي خلال وتكرا تخا خاق مناتي وتتخا جي
1: קרא שובן חרא עוטיף, שלימח שכחמיח רוציך עמול. שוהק רוצ'י, שצעקיש פה חונטולול, שעוצמצן רוצ'י, שחגר חלל, חונטולול חרא רשנה. שקיה כנה פרוצ'י. חד עוטיף, שחלה כנה תשושיה צ'יה. שקיה כנה, מהון נקונטה נובסח תולול פרוצ'י. כפרוקה בעיך, שכוונה שובסח חרא תולול. חגרה, שוצ'ו.
0: חזק לך מולאי, חצני אמנו בנצ'ווה. כמי קרחה אקניקו נוחנה, שבנצר שנבלעו, שתמבל שתוצם פה שתמצר, כנסה קרווה צריך.
1: חד שתותיף, חסיכה לחל בעינת שושה תחצ'יה, שמוך צ'חיק רכונשיק עמול. כקנעת פונה, שוצו פונה חון כמחש. חסיכה לחל שחי בנרוקין, שוחק צ'יחי, שוצו כל העמול, צבו לפקעם, כברש ביחצרה.
0: כמיק, כמיק שאת נובל, כמיק שאת נובל צ'חיק, כמיק ארחם, מכון כנימד שאתה ציח, נשת ביצ'ו, מכון כנימד שציח.
1: חעמול, שביח.
3: כיו דובה, אחז, כיו דובה, מסתר, סטנסנדר, כשיאל שווה חרה, כתרובי, כתובה, כתובה, סתמי,
1: שלימח רוציך עמול, שצמאה. תקשצו ארמה כמול צבולצ'ק, חקרחה, שפאה כשביך.
3: כמיקרה כמקשח, בנה חרמדי, כחני בני. שרמרה, שתייה אתם קשח, שתייה הכביית. למוך ריביש, צחה, נחה חרמה חלה בחורש, בצעקו מהקדמל, שוצקרה כאוק מוזרק, תהיה וצחה קדמל כיתך.
1: خاوتيف شكاشاخ ترى أمر
0: نتبيش كم بقنا نتبيش كم بقنا نتقين تبيشنا
1: خامر شكل باع
3: إلي بيش طبعا نتنا تيتينا مول تيتين وديف خاسكي خاكوش تيكلي خاتين أبريش تيتينا مول تيتينا مول تيتين وديف خاسكي خاكوش تيكلي خاتين

0: وقلق لنا الرق خوش وسكران تركت ملان لك
1: كرا شو بانخرا وطيف شو هاك رواب خوش تاك شاكتها رماك انشئل بابنن سريخ انشكي شبكي سريخ خالت توتيف قاسنشن شاري بخاش تشقا خي كويت تشكاشاخ اش مي كويت توقع اش خيك تشاتش خيو تشقا رشكام خرا بروامبا رماك امول كرا شوبان شكاتا خرخاش اباركوا وطيف كرا شوبان شكاتا خاتش توتيف قاس اخقال اخقال اخقال شكاتا شكيس قاها بقاق ترا شكاوا خارا اوتيف نا اوخ نويا كنا خبرات شو لك تشقا تيتش بو نطريخ نخلا لتشناق نبيشا تشوا مقتشخيك ايا كتبيخي تشكفناق قاس تتستانا تشوتس كباني كبناق ايكولا اوكين ايكولا شخيك نكنك نكيبان تشوا

تقول إن سينتونيرو إن جارة دي لابوس دي أتيتلان زرها براق إيرشن إي كميك ميركولا سينتوريتا دي لا سمانا وقول لا فيتشا 23 دي سبتيمبر إرشن هبرا هنا 2026 ملتك ماس لابوس دي أتيتلان كاترش بلا تشك شام كارو بروغراماسيون إرشن كا نوتيسياس أسي كيك ملتشي شاباترا أ بريفرنسي.